راديو إسكاباد من غونز تلفيغون 103.3 من سانتي بوليد 104.1 لاصال 102.0 راديو إسكاباد لا راديو سان فرونتيير.

مرحبا باللي كيسمع لينا من راديو اسكابادا. راديو اسكابادا كيتمنى لكم بزاف ديال السلامة.

0: kötü benimki.
1: Radyo Eskapad. من غونس تل فيغون 103.3 من سانتي بوليد 104.1 لاصال 102.0 راديو اسكاباد لا راديو سان فرونتيير.

مرحبا باللي كيسمع لينا من راديو اسكابادا. راديو اسكابادا كيتمنى لكم بزاف ديال السعادة.